0: نسيت باش نقولك حاجة نتعدى. خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي. نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر.

كاسكيت تخليني مرعوبة. هذا سيدي علي مات وهذا حكايتي معاه. اليوم خايفة.

0: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي ديالي.
0: عارف بالضبط. هزو يديه. تليت فيه تليت لها بصغير.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: راديو الحارة. راديو الحارة.

0: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون وما أنتم عابدون ما أعبد ولا تعبد ما أعبد ولا أنا عابد ما وحدكم ولا أنتم
1: أنا لن أتزاد بغاي وابن حق

0: 19 حديث أسبوعي للأستاذ فكري أباظة المحامي والصحفي.
1: مفيش.
2: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي إيه الحكاية؟

فالأوف بعينيها. تقول للألفة تتحيل فتحل تلك الإلاج بالأذن والقرى والأعاني والفئار. تقول

راديو الحارة وأجا وقت أحلى سدات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.